0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه
1: أطلع أصل المغرب untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.